0: قلبي مليت مليت مليت ودي ما حد غيرك.
1: احنا معاكم صوت الخليج
0: مليت ودي ما حد غيرك.

إذا قضى صبرك، إذا قضى صبرك جرب صبر غيرك، جرب صبر غيرك، جرب صبر غيرك، جرب صبر غيرك. ولو أشغلك أو عذبك، لو أشغلك أو عذبك طيفي ابكي.

غسيلك وبوعدك إذا صرخ جرحك ونادى دمعتي تنزل عليك وبوعدك إذا صرخ جرحك ونادى دمعتي تنزل عليك وبوعدك إذا صرخ جرحك ونادى دمعتي تنزل عليك بوعدك إذا صرخ جرحك.

0: choice as to what we hear and what we do not.
1: لا تقم بشيء فلا يستطيع احد ان يتهمك بالشرع. لا انت ولا كثير.

عندما تجولت داخل الكنيسة القديسية من طاولة واسعة يغطي الجسد ووجه أصفر يشعل ضحايا لتعويمه في البحر الميت. عند العواقة بالراحة لدي كان دمار صلاب يخلق الحلم ومجهول سواحل بهذه

0: في دحل الصخر الذي ينقص في الجبل.
1: كيف كان هو
0: في ظلام الأرض سبيل
1: ذات نفسه كفاعل
0: يتضع
2: باختيار هويته
1: يفقد تفرغ
2: وسمعه
1: لم يتضع بيته حمسة
2: تصور أن يوما
0: يحاول شكرا أن يستطيع تضع محل
1: يتضع بيتا
0: بوضوح السماء
1: التي كانت تتكلم
0: وعلم البيان
1: لم يكن
0: تتهى إلي
1: أي
0: Продолжение следует...

عدت السماوات في رأيك، لكننا لم نرى إلا سماء واحدة. يقول نور الحق في تفسيره: إن تمت تختلف السماوات العلايا. لكنني مت قبلا ودفنت تحت النعل. الأخوة هي كامنة من الأزل في اقتسامك للهواء واللواء واقتياد البغل. يتناوب الصبيان في تعريفهم، يتصلب الشريان في دفع القرف، يتلفت اللواء ولا يرجع لي. يا عزيزي، لا تنظر لي بعين مصنفة، طردنا من البلاد بضمنية وتركنا ثيابنا يصبغها المشاة بأفكار تسلي الحاكم الدولي. ضع نفسك في محلي، ولدت في بيت ريفي وجاهل في الخليج. أخبأ والدي جواز سفري، ثم خرجت أول مرة للفناء بخمس أصابع في كل يدي، وقلت: يا تعالى أخرجني من هنا وأعود يوما فانتظرني. الدعوة هي كامنة من الأزل في اقتسامك، لا إلى نصفين. ففي التنصيف العزيز الكل في تساو، فيخاف رب الكلب أن يتبادل من قبضة الجنزير إلى ضيقة الجيد. ألا يتهاتف الرؤساء ليلا: ماكرون، السيسي، ميركل، بابا الفاتيكان فرانسيس، المسيح الدجال، المسيح، محمد، بودا، العذراء، الله. ألا يعلنونها صراحة أن كل شيء لا يطاق؟ البقاء، النطاق، والرفاق، والملاق. في سفر التكوير الأرض انفجرت بنايات وفسفات وصدورا ملوثة، تلوى البكرة في إرسال خيط من جدة لحفيدها، من جد لحفيده. لكن هذا الجيل جيل يرى عقد الخيوط ولا يأبه للبكرات الفارهة أو بركات الجعل. قم واهدي أختك أحمر شفات، واعتذر لأمك عن

كلهم يموتون حرقا إلا أنا. كنت شاهدا على القتلى والمصابين وتغبر الثكالى على المفقودين. كنت سعيد الحظ أنني وجدت صديقي الوحيد تحت البلاط متمدد الوجه في سائل الفوسفور. حاولت أن أكنسه وأخبئه خوفا من أن يجدوه قبلي. القوة هي كامنة في ابتسامك. الإدراك أن الخبز للحشو وأنهم بدعوه للإسكات وأنه لا يسمن ولا يغني من جللي. توائر الفوسفور. الصيد في بركة الثالثة ظهرا من دون شبك أو سنار بالتواء المرفقين وإصابة الهدف. أترك السمكات تذهب لأنها عادية. أوقفتني متفجرة الخضار من دون فم أو عيون تشبه شبه منحرف. فركبت مشمرا ساقاي حافي القدمين. أطرق باب واجهة فتفتح أم الصفائح وتقول انتظر. انتظرت. عادت تصيح بي وشعرها يتموج. أغرب عن وجهي ولا تعد فارغ الحلل. أتعرق مشي الهوينة مجبرا 30 كيلومترا من سوسة إلى دار أنتاش. حر العبادة وبرد الرياح المسلية. زنت شجيرات السماح وأشارت من هناك. فوجدت ظلا على عيون جلاس طاولة وانضممت. وقال لي هاتف لا تقرأ الجفرة. الحدوة هي كامنة من الأزل في ذراعك. عارية ألمانية ساخنة المشيات والتعوجات. رائحة عرقها الماسي لا تشبع منها أنوفي ولا ألسنتي. قالت لا تبكي قبل السفر الطويل. فأنت نبي ولهذا تنازلت عن شريكي وجئتك. تلتف أعناقنا حول عمود من الأدب. آه من راحة الليل كسرها حينها ملاك أغمر ميزته عظام وجهه. أسمته صديقة طفولتها الخيالي. وقال لا تحزن كن شجاعا. التفت الجنيات حولي طول نومتي. أخرج إلى المطار ولن يوقفك أي نازي. فاستدرت شقا في الثقل. يا ذاهبا للعشق قل للذاهبين كنت نقيا في حبي الأول. وألا تعود حتى انفتاح المهبل. القدوة كامنة من الأزل في خيالك. فلا تكن كسلانا وعلق على تخطيط المدينة. كيف يبثر متفقد النفايات على أثر النيازك. كيف تنطلق الفصول من الزمالك. كيف ينتقل الحظ السعيد من الأول. دوائر الفوسفور. هذه البيوت القصار والمنزه الطيني وطفح المجارير. يرتفع رأسي إلى السقوف لكنني أسأل الجالسات. أتنهل الوجه ودقة القوس بمنحنى الفك.
تطن في أذني بكوب ألامونيوم، تحد في الرن وأقرأ القرآن لا تسمع، لا تعرف أبويها، لها جد يلاطفها ويقول ما أجملك. خاف مصافحتي في بدءة الأمر لأنني عربي، خاف لقاء أبي. البرد يشتد والبناء رخام، قفزا إلى السيارة ودخلنا إلى القبو، الكهرباء في يديه وفي يدي، الخشب عطب كارتداء معطفي. رفعنا سويا غطاء مدفأة ثم أعطى الأمر للتشغيل وابتسمنا وأهداني صداقته. وقفنا في وسط الطريق

الخط الملاحي للدولي. زن يمزق أروقة النحاس المحجم في عظمة رأسي. صرير أسنان الإرادة يود الغفو دفعا للنعاس. لكنه فيكم دار، لوح من الفسفور كتب عليه. تتعدد السماوات في رأيك، اتفقنا لكن أرد.

موحدين ومش عاوزين رئيس جديد. والست دي أمي، أم الجماهير، فتح العاصفة، ومن لم يرتوي من تجارب الفتح مات عطشا في صحراء العاصفة. يلا باي.

0: عربي. هو شوي شوي هو انت هو شوي شوي وانت
1: سنة داي ولعزة واوا بيشو بيشو واوا مين هون ده؟
2: تويوتا واوا ده العادي مازدا
3: دقت قلبك لبلدي هو لو ولا مقسوم انا كيف بعرف يا سندي انك مغروم يلا جيب خلاص خلاص
4: يا رب يا رب
5: تحكي صلى الساعة
6: Do you have a room?
7: اسمي فلسطين مخلوقة من طين لكن حجارتي من سجين لن أروي لك قصتي فروايتي هي التاريخ أنا فلسطين أنا الحرب والسلاح والسلام والحجار أنا الآتية الماضي الأليم وحاضر لئيم أنا فلسطين.

خلاص هو للموت مولود جديد، فلذا يحب ابناءه كما هذا. يستحيل ان نشتاق ابدا، يشقى قليلا كل عداء مناور. قلب الصهيد واختبار الضوء يستحال ان يقطع من الصلب نفس الاساور. ولذا سيتفق الوسيط انه جرس مغاير، غور كبير في قلبي يتسع يتسع ويضيق يتسع يضيق. لا انا لانه ند مشاجر. لم اعد بعدي نقيا مثلما في الامس كنت قاصرا مهاجر قاصدا مهج الأكاسي. الوصف ملكاً للمتلقي، السقف جحيما للمستلقي. الوصف ملكاً للمتلقي، السقف جحيما للمستلقي. سقطة في قاعها المتحجر، صانع الأفلام تاجر. خلاصه في البت دفء صهيد، فصاعد أو نازل أو موت، كلهم شيء مماثل، كلهم رهن المناظر. وأنا هنا خلف الوميد أرمي الحجارة في المعيد، أرمي الحجارة في المعيد.

الإمام الذي قال أبي الموت تعد بني أفضل الأخرى إن الموت لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة لبيك يا رسول الله.

أيها الواقفون على حافة المذبحة أشهروا الأسلحة، سقط الموت وانفرط القلب كالمسبحة، والدم انساب فوق الوشاح، المنازل أضرحة والزنازل أضرحة والمدى أضرحة، فارفعوا الأسلحة واتبعوني، أنا ندم الغبي والبارحة، رايتي عظمتان وجمجمة.

ما كانت تطلع ضربة الوطني. لذلك كانت تدخل في أضيق النظام وأبسط الأمور، ما دخلنا بشكل واسع، وبالتالي

تخلي عن نمط حياة مألوف لنعلق حالنا من حافة الشاشة، كبسات بدل عيط مكتوم، شعشعة عتمة والشمس مطفية، مسامير عطرف الأصابع، طابة قماش بالتم، صريخ ساكت وصمت صاخب، واقع أضرب من كوبيس الطفولة. الصبح للقهوة والتأمل، ومية وخمسة عشر كيلومتر في صوب الجنوب. الصبح للصلاة والتخطيط. طمني أصحابك بالبعيدة وبالغربة إنه بعدك موجودة، عم تهتمي بالجنينة لأصابيعك نهارو. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. وعد حياة أفضل ببلاد الحضارة، مرتاحين لولا شرش السخرية. عم بمزح بالتعليق الكئيب اللي قلته. إدراك النفس مثل الزيتونة، لازم تنشف لدرجة العطش قبل ما تصقيها. صفي الماي تحت زروعة قبل ما تكبر وتعطي. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. شعشعة عتمة والشمس مطفية، واقع أضرب من كوبيس الطفولة.